ليتني عنيت مني ناديتك اليوم فرحت راجيا ولي خطيت دون سكن عاليا أصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من همدا نصرا

الكتاب والفروج ما لا جيس يا إزابرون أعطيتني جميع دون سلبي ولي تقول سل وقت التلبي لي أوسل الذي أريد أن فيه لي الورى يا مغني أن فيه

الخبش بدون احتجودي مي قدك أجمع دين كي فنان وقتانة ما هو سرنا طبعا أجلور الشيخ ورمي جورني يومي ما بايكو خل نجي خسر أونلاين طبعا ماندبي كيف بكون أمي بعدي قدك الخبش جنون دين كي تك بجرب أي وقتان يخمني

0: الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسد نعم الإسلام يالا غرم سن بينا نيونيو ويرنتو نيو نيغ سامالو فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسد كيب كو خامني لولو ما يالا دافال نيوخلا يالا دالو توخ في تي ادنا بلاغا ديم الاخره لولو سيرن توا مكو واخ كون نانغي ييغل بوك طالب يي بوك جولي دي سي ماند بي ييب نانو الخمس كوره راديو بيغا خامنتيني موم لا يالا دوغو موي راديو ماند بي اسايت انمايت تي لاني ديف وقتان الخمس تي كو
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخ الخطيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجل هذه الخدمة البسارات والأسات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل سهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون. وكتب له عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلم غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا

بسارات تقدم الخديم وجل عيات عبادة تدور لو بسارات تقدم الخديم.

الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم أنت الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم لك أموري أبدا أفوت وكل من

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة الخالدة الموادية إلى

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سيدنا محمد سيدنا شخص المختار يلنا في هذا الوقت والمجنة اللي جاء سيدنا والله سيدنا كل من كل شيء بارك في سيدنا محمد
1: Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu bax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib

مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

مستقبلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

يا خلاص بيها كلام جملة جمال لم تل لي مطلقا بالفعل يا الله يا قليل أبيك قلوة وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرء

دم في سر والجريا سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ

أنت الأميد لاسي وجاك لي نعم بع قرور وخير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياح

بقلب إلى الجنات يا الله خير مخبق التالي ما كنت أعلم بخير كسب إلى الجنات يا الله أرسلت لي

بكبر وأج بن رب يا الله يا وعيد قلبي دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وعيد قلبي

سمد بسرا لجملة من أحببت يا الله عزيت يا قادر مخصولا مندليا إلى

أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمهما ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي قيام وشر من ينفس في العقود وشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وصودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين.

حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معزا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا ولي هب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافزا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك.

علي خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهداة ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل

وجنةً لسالكٍ مريدي وجنةً أن هاتكٍ مريدي ومنفعًا لكل هادٍ مسلمي ومدفعًا أن كل عادٍ مجرمي وحجةً لمن بضعفٍ ارتضى وحجةً على مخالفٍ غدا ومطلبًا لتاهة الرحيم ومهربًا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوى والأكدار بالمصطفى كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناءه الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللمايسني والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء.

الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرضايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانب فليكن حسلا والدأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للسهاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصى بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا

إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقدمات اللمباح في مسايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بأقواج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجعل هذه اللمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم آمين يا رب العالمين وإنك لحلى خلق نظيم وسقط

الحزين المزين نبي رسول الخير وعبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يعلن.

قائد ما أخجل الهطلة لك السبق والتقديم يا قير سيدنا لدى الوايد القحان حب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع الظلاء لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا فهيك من الأخلاق ما أخجص الكل لبث ثياب المجد والفضل والملا وفيك من الأخلاق

من أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قائلني ذكره قطعا أطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مستيبا النفس والمرعى عجائبه في البر والبر لي بدات

اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور هل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عريضا بيانا الحق.

يا دشفاء والفضل والولي يبجل كلك اليوم ما خدم وإن شاء ربي لا أرد رضا وني يوكد كل حبل حبي.

إلى الحق والإيمان بالله يرتقوا قصائد ربي فتح لي والظهر بغير الأذى دنيا وأخرى وبرزقوا

به ليس يفسق. قل أجيب ربي معك من قبل هكشش وينهو لخير لا لنحوي موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لدة

قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل وربة وما كمن عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحر

لا تلغر يا برعون وهيت شفيعا من دي عند اغاده بك الله لقاد الذي الدهر ينفع علمي وعرفاني بك الله قاده الي فانت المنتقى والسماء دعو علي لوجه الله جل جلاله لك دهر انضاح مزاياك ترفع ويوبي جمت قبل

الناس إن يصددوا ضبرت وبالآلاء إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يعبد دمئت وجئت البحر في البحر قادما لمن

ما كان يبهدو دماء الذي يمحو البقوى دماء من يروى من وبالبذر يلحق.

حملة هذا النبي من النفع والبال ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لسجتنا عليه صلاة الله للعفو والهدي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمضاح بشارات الباقي أبدا ملكت بربي مخ إلى الموت.

محمد المعروف ماح ومانع وبالعز مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتد مهلك عدان مبيح ومبعوث إلى العرب والأجمي مضيء جلاء عنا دجانا محلل ملك.

اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره بكل حرف من أروث هذه القصائد المخرجة من مضحك له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ذلك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه الأنباح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. أطاب للممر كالأوطان.

بدأت بسم الله الرحمن وبالرحيم المالك الأزمان فتح من سماته الفتاح لمصطفى سماته الفطاح بان لكل من له الصلاح أن امتداه المصطفى فلاح آيات أحمد حوت كتب من أوحى إلى

مبتزا محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دوامنا الخدم أحمدنا المختار كف الضررا لغير نحوي أبدا والغررا أبخى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن لم

إلي دم الأنبياء والرسل يوما تقدم سواه يغسل هوى السفاعة التي عنها عجز سواه في اليوم الذي الوعد نجس محمد.

ورشده خرزازها الملاما فرقان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا شكرت ربي بنظر.

وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد قد أراحا بربه كلي فاستراحا لانقاد من قاد به ليلحكم بالمنتخى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد

بخدمة المكين كل عذير راده كن فيكون واجاني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة سلاد ذي العرض العظيم والسلام على النبي المنتخى الماح المرام زنت لربي مع الماء السنين عبادة صوابها مع الأنين غفر لي ربي ما تقدما وما تأخر بماه قدما تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت شكرت على النبي.

بمدي عبد ذي الورى الشكور جميل محي لا يزال بشرى شرا وجهرا للنبي البشرى إلى النبي وجهت ما قد أغلقا باب جهنم وعنا خلقا هدت إلى المختار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا.

بل الأعيان مدح المجتبى وليقول بالرضا ما يجتبى دب الإله بالنبي الضرى إلى سوايا خائدا للبرى.

رضي عني ما هي انت زلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير السمد. جاد لي الجامع بالمنافع مشغنيا به عن المدافع. مع عيوبي من حماني عن نفاق بالمنطقة الذي جميع الخلق فاق. تسليم من خبل مني الفرض على الذي به دفعت الخرب. تاب فؤادي بتوجه جسا ربي لي فيما كتبت رجسا. توجه لي من الجميل تالية الباخي.

انتحات إلى زوايا ورداي زندها سبحان من إلى الجنان أسمان كليتي أبدا.

ببشر ورخد ليس التريم لوجهك الكريم سبب أمري من كدر يا ذا الورى والأمر ضم السعي صابقين الأولين سعي وببشر جميع الأكملين شكري تقبل يا شكور واحمني إلى الجنان بالمنى والأمن تبت إليك اليوم فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب علي من الدهر.

قد لغيري ولغيري لن يرى قل لي كفى الأولياء وقل لي علم سواهم وبفوز جلي تفضلنا لي بالسعادة بحق وجهك وخرخ العادة هل يمن ببشارات الزمان إلى الجنان ولتكن لي بأمان هدية خسر النبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فرح رسول الله بالحروف فيه وجل

الولد علم يا عبد الله يا أفضل الولد أرسل من ليس له كفنات محمدا وخير.

الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

لله كالمرام وتجرى في زاهرا بذا النظام لا ترى قبله حظه من جميع عتام.

بسم الله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذروني أعوذني الباقي من الشيطان عند ممرني وفي الأوتان أعوذني الباقي من الشيطان عند ممرني وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله وكفاني ثوي الملاهي وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور.

جامي بالله فارحت نصارى جولي وخير قدر بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قدر بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالقدر للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماعي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

ربطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي للمنتقى وجهت فيك ملبسا ما قد كباني يعدون بسا شق على الشيطان عندك لوى كوني قديم من كباني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله.

متخاب لخير ربي ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدار لمن عداني بعدل باقٍ فضل وداني من خير بسر ومن الشيطان أعزني من جاد بالأوتان أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا كتبت في البر والبحر وفي الشعر والبحر

كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا سن صلاة بارعة مع سلام بالملا مشارع على الذي أعطيت ومدادي مسمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن المداد خذ له ما شاء يا من له وجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طائرة مع سلام لداك قائرة على الذي أعطيت أقلامي مسمى بأبيض الكلام سيدنا

آلي ومن قراتي زين وقد الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا رب ناصلني صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد اخرجت مني عيوبي مع فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقد

فوق الأمراء وإنك جني سرور النملاء يا رب أعزل صلاة ساملة لصلواتي كل إنك كاملة.

عمدنا المختار نور جندك على خليلك الحبيب عبدك عمدنا المختار نور جندك والي وزابي وغلالي جميع في المدير دار الجاهل يا ربنا صل صلاه جامعه كل زرعات ذات قهر الخامعه ما سرى من نور لا ينخدع.

زلي سلاتنا عاقلة بيني وبينك الدرات جاغلة يا ربنا زلي سلاتنا عاقلة بيني وبينك الدرات جاغلة مع سلام جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد مع سلام جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد على وتيلتي إليك مدى والله

0: زاغبا بكل ذر من سلام زاغبا
1: لنا زاد الورب الوزايا مغنيا
0: قد كنت لي بتوسع على الذي بتقود للقرد

الرسول أني أسلك كل سائر وسلام مع سلامك على المصفى من قاد لي موجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. اكتب له في كل ما مني صدر من خدم على

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من الغيط علي بك العاد سيد الأعظم وجعلك دعبتي يا قوة لو وسعينا يا شدري لسلاة بسلام

يسلم من كل ما به تجي وسلم على النبي والرسول أمدا والآل وصحبه وقت أمدا وجه

بشر يا خالقا جعلت خير البشر وجد يا ربي في الثلاثة بما اثر الربع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى

رضي الغمس بها ما في كل ملك وبشر يقبط من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر يقبط من سيد وبشر وجل رافي اللسات بلا نهاية بقدر الساتي وجعله

زافية زدور قوم المؤمنين زافية مع السلام زارف المفاسدة لغيرنا وسخوة وفاسدة مع السلام زارف المفاسدة لغيرنا لغيرنا لغيرنا لغيرنا وثقة وفاسدة على الذي بسر مدادي وقل ميسيني نمع عدادي سيدنا محمد ولالي وصحبي

مال إغراد كما مال إغراد كما مال إغراد والأسفار سيدي لا محمد ولا عليه

فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود زبقى على الذي وابر الكتاب وإني لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وأبلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم يا في علم اللبتي واجعل صلاتي قاسي لديه حرصا.

بالآل وزعاب المذاذي سلام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقع مرآمي بكل وجل بجاي آيات سعافية لك بما لو جريد آفية أبو لي

وسلم على كريم قد ورى للمنعمين أذكر شرف المدين شرى لاقيهم مصير مسلما على وحين بكل كلي وكلمين

وآله شمني فالوصابه وكرمي سلالا من يلاقي نبي فضلا حين أبنى جذرا في تيني واصني وظلما يا ربي أهل القتام أنبياء ومسري مصيائنا من المعظمين وسلما يا ربي أهل قتام أنبياء والمصر النصيا إمام المعظمين وسلي هذا نعمته على رسول رحمته مغلاق باب نقمة شباب كل منظمين وسلي من

الكبائر بجاره ولمم يا من لديه أمري ولا مشمني سل بكلكم لإما جميع الأمم وسلم يا بدي على المطلع والمطيم سياك المصطفى صفي حبيبك المفقم شني على مبجني يا من هباهم كجلي وعندكم بجني وعنده وفقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفى كسلمي سل وسلم من هلا من قد اجاب ببلاء يوم ارض على قبل صميت كلمي سل على قير نبي قير رسول يا من ميا ببشر بلال وصاب الهدى وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدمي واكتب بي تقدمي بلا حسن اولمي سل على قير نبي قد ورى بالادب يا من كفاني وتبي بجاهه وسلمي هو لقي باقشا من البرايا بمدام حتى بدا كتب شما فمسك المعظمين وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوف وبرماه

كن وظلم فرمدا هلال السيق طردا بليلة قرون دا فيها أمد مظلم ليلة مولد النبي ليلة مهو الريبي ليلة مهو التعبي وطرد داثم

من دون عقل ولا رب علي سلمين. بعد ثلاث بعد ثول بالآله وسب الهدول وابي جبل سب بلا هدى أو ألمين. سلي وظلم هلا من عاط مولدا جلاه لقي ما صم القلاء وتتقب القدمين. مردغوه ماشم مبارك مهترم تصيمه ينهتم هلا صم تقدمين تصيمه

باب مداهم ولا يعصب قدا فقد من معصمين فمن يأتم لداقين بلا يأمدا فقد

بذكر الله عنه فإنه قلد ذراع بمعنى دين البشرى ولا يلاق دارا يوم دماء الأمم فمن طرى من هيئ لمن له قد قرأ مبكرا بقبا قرات عليهم ممين ومن ولا هاتين قرا ملي سيد الورى تبروا جنب صيرا نموا ببلقمين وإن هلا ما القريم مولد السيد الملق البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين وإن هلا ما القريم مولد قيل البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيد نهاب عن سقاء يغطمين يا لبدور في جباء لشدور كلها.

يا ملهما قد وفقا فيا من قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستدي قد جاري شطاطين ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمين ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من لآدمين كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع الحق يلحق بتبسمي وهو جليل القلب بيالغ مسرب بعملة وأهدب وأنجل سرسمي يفتر في أرناب الشام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر ينفي سلمين هو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج الأزمر مرفل تكلم كأنما أساب في قدير المعصب وكان ذود القزب هرنه شوشمن كامل أسن أدعج وأسنب مضلج وأذكر بهيج والوجه ماهي القمم وهو أم الورى خلقا وخلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم مسلم على رسول مسلم على الوصول بيدي بكلمي سلي على مدسري خير من وراء مبسري ما هم براء مطهري والي مسلمي سلي على المزمن الجالي دجا مؤمن همين الدال مدمني وجابي مسلمي سلي على حب الاله حبيبي شر الاله شفي سيف الاله والي وسلم سل على يد الى نهمته باب الاله شراط يرضى الى والسبي وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظبينا والي وسلم سل على المؤدب حرمة المعدد خير رسول ونبي وسبي وسلم سل على باب النعيم شاك صراط المستقيم محمد قال الأنيم وآله وسلم سل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساق راب ورتق وشابي وسلم سل على الماء الوكيل المتوكل كعين قائدنا الى سبيل والي وسلم سل على بهر البفور ليس الهدى

وبنه بجدال قرضا بالوكمين هو لازم قدر يدي به رب الأفيد وجاني بالجيد من غير عاطي وكمين لا الغارق ما لم يجدين السابقين ولا يبين اللائق فضلا من المقدمين منها سلام هجري عليه ما سجرين لعن يقرأ

العالمين من يتجن الشباب عن جسمه ما شياب كشيا قدر من شياب بالله من المعلمين من يتوكل الدور بلادك بهير وعن بجر الماء نمير من يدري تكرمين سمي تذبيه دعا بكف أبل الأقل الأنام كتاب الله بكلا مجيدة المهترمين كلام طب قد أتى فيها بنس طبتا حنيجه قطع في مجيدة المكرمين كان يدور منزل الألوان كي يبجلا مدى طيور مصلا على صوت تعظمين نائل البيت الغراب لكي يسير الضميدا فدرج من الأنام لجهن بالمظمين والله جل فعلا بجشه ما فعلا بجاه وجعل كيدهم باليعمين فالكل من سوي البطر مات بأصوع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعمين ومن قوارق بدا ما سقار مطلع صلى عليه من لا به شبيه تفهمين بعنكبوت نضجت مها عمام اثبتا هوما به قهضر الساتي مع كسلمين والكافر قد اتى واثر الماهي قفا ومن شيئا لم يروا ورجه بالالمين وهو ستر مع العتيق الاكبر في الغار مرأى نسر وما راوا من ارمين هما العفش الماله يغني عن المدافه لكل عبد القاسي البقير العرمين هما العفش الماله يغني عن المدافه لكل عبد

كان يحمه رياه كما ينور ماء وهو قليل جلاب ربي المكرمين. يا رب صل سرمد على نبي أغمد وآله سيدا وسبي وسلمين. يا رب صل أبدا على نبي أبدا وآله سيدا وسبي وسلمين. يا رب صل كل عين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسبي وسلمين. يا رب صل في دور على السيما سبور وآله سبي هبور وسبي وسلمين. يا رب صل كل عام على نبيك الامام واله على الطوى والصبي وسلمين. يا رب صل بوقود على الفسي يسين شكر واله سبي القنون والصبي وسلمين. يا رب صل

سلم على بدر جلا رجع القلوب وهلا سبيل المقام ظهلا ويد به واصمي خرق عقر البسري وفقها لشمري إلى ثم تكبر

والجميل وسالك المنفله بست الدائم ورباه لدى اللقاء وسلاح لكل زغف المسلمين يوم به قد قبر سنوب من قد هدر قد رب

وقدر من قناه مشتي وسبها هذا غبار زدها بين جبل وكمين ثم انها من السماء قل وجنها سماء الى رنش القرامى بدرا بقيل وكمين امده رب الانام بجند املاك نشام لعدد مال الهام ارض وسويت عظيم وفيهم اشورد خليل حلم مجد جبريل مسند فوق جوار صيصم وشهر الكفا مع سيوف ورماء هب سلاح وبلا قلب الامام الاعظم وفيهم محقق سيدنا وبق ادق من قصدق بعظم العالم صديقه مكبر زعيبة وقر عنيش مشبر في قارب الأعلام صديق مكبر ذو العيبة الموقر عنيش مشبر في القارب بعد الأعلام وفيهم البصر بكل قير محمر سيدنا مؤتمر اجد كل المسلمين وفي ممنك بطريقهم نورين هين الله بعض كل مظامين.

سيدنا المكرم علي المعظم مردن جاظم سم مهن أذى ولا الجميم بسالك يوم الحسن لنا أمان من رجل ومن هماء وقت

في النهمد الله على نجاتنا من قلام وقلوا لدرم الرجلاء بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول واسألني بلا قوم بسليا وزلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد وسلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد.

والله عن الشهب الكرام ردن يقود للمرام وليقوا يا هاتن أنا بلا هدن أول أمين والجزلات على سيدنا فبالخلام وتلقى سيدة

محمد من هجر قريا وسلم يا ربنا صلح على من كسلي قرق سلام محمد من بجل قصائد وسلم يا ربنا صلح على أهقل كل الهقراء محمد من هقراء مطارس وسلم يا ربنا صلح على أقل يقرن كلام محمد من أقل مبانس وسلم سلي على سالم.

والانبياء بتفرقوا بتكرم واعترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعشموا لقدره مطرم تواضع اهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه وطرفوا بفلوى التقدم وابتدوا المرعب والشل والتادب والبين والتقرب لربه المقدم والكل منهم شرع في محمد اشمها شراط في جفاء مرم الاقدم والكل منهم مدها من بعد ما قنفرها بباقي من صرا صدر من السكر النعم فابعان وارتقى فوق الفراق من الغام حبيبي وترقى فبك الله منعم ثم لدان سنا وقد هو كل منعم

ولقني أعاد دار مدار ثم دار وذات قوات يهدى القد بالقلم أصله له إلى كل مرام رتلا سرعل شلا هدى له تعلم أكرم بسارك الكتاب به هده وسام في قدا وجام ربنا ذا القدم هو ذبا من كل دار مؤلي تمدى ومن أبا وطرد سهرة ونظم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهد بتاب لا قرأت من رب المنتقم وهو الذي من ابتدى

باسم رب العالمين هدى لهذه الاقوام ولسيما ابدا عنه وما تتبرا فيه اثار رب الورى الهو كطل الومين ولسيما ابدا عنه وما تدبرا فيه اثار رب الورى الهو كطل الومين وولدي ما ثبت فيه ولم يلتفتا وهو يصي من اتفى به توام قل كفى ولا يلاقي كل فاصل اثاب الكرم احمد رب على كتابه تسيلا كل كتاب شلا بالكل كل وبالمم اذكر بالعصي على كتابه الحكيم وفطفي بهم طفي مشى طلبهم كتاب ربي الكتاب الذي سالك الكتاب به ظلم الهتى والجالب بعد سقم هو القليل وحبيب لمحلي عن طبيب به يعيب اللبيب يلو بقر القميم

ولتطيع الجناح يا قيس المحكم يا قيس رد الله بفم الشاكر تلا سنسرى يا من قلا وليكن واكم يا غير مسلم يري ما قبض هذا تبني ربي يسفي فكري بك بخير الطعام يا قيس قد جمع قرحهم وقمع لين يدعو ماما

بكفاكم مالكي كون يا نور سالكي وترجلا بنادكي لمن جلا والمضعمين بكفاكم مالكي كون يا نور سالكي وترجلا بنادكي جلا والمضعمين بكفاكم مالكي كون يا نور سالكي وترجلا بنادكي جلا والمضعمين وأن يقود للنبي في أبد بالنقب سلامين مقرب بالانتعام والمغتمين وأن يقود النبي في أبد بالنقب سلامين مقرب بالانتعام والمغتمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تقيما مواهب النافع في مدعي يسافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والقادم لما سبق الناظر العقد بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ويلاسي أمضها جانبة إلى إيمانه وإسلامه وإشعاره وإلى سار الدائمة وفرد بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمن يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من أحب شكر إليك وإليهم هلي صلاة وسلام بسم الإله ينولها بلا مماه ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خدرم قلبي بالإقتداء لا تقاري بلا كفور وهو

بمب من خديمي صلي وسلم عليه الله محمد أرسله الإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين سالي مبكي يلنا يلي يقو أيلي رم سرين بارم بكي فللو يلنا فيك سوحنا من فاتك

اللهم بحق وجلايت على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وأجل هذه الأمضاه من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلها فيها مما تتغنى بها هورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم الواو وثقت برب

بالعفي وسقت بباخ سر وابدا لو بي قديما لخير الخلق بالمكث والصفي الألف أروم.

كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يعبده فيها غيره.

خديما مخاطبا ولنخاد في أمداه أربع الخل لو الدار أمداه خديما مخاطبا

كم من قبل أكسس وينؤ لخيري لا لنهوي موبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أني أبدا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وابتلوا بكل حرف من هذه الحروف البشارات الباقي أبدا الميم.

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

حدي تصير رن إلى الجامعة تحيا الله. أنت العزيز ثلاثي عقيب إيستي إسان يقال لدول التكريم حيا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

يا متكبر تلك يا الله يا خالق الخالق لغما أساء أبدا بالبيض والسليوة رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليا

سباب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي من كاسو لنضع خمس ألاتي فلا كسو ريال.

رصايا رصا خفيا الله فتات لي كل بعث بن كنت ضعت لأولياء إكايا فتاء يا الله ألم تني القيباء تعثت منتميئا أتى الأليم

فاذكر ما بعثت داري يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما

تماما وبالمسارات لي قد جدت يا الله أنت البصير لاسي لغاد جملة ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله.

قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي أعينت خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم

كريم وليم على التحيا الله أرجال كبير لاسي بانت كبارته لي خطفل لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله أرجال كبير لاسي بانت كبارته لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله عسل أفي سلاسي وجات في أباد إلى سوى يا الإيدا والضر يا الله عسل مقيت لاسي خلق

يا خلاص بيها كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليل أبيك قلوة وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدمع والجلبية فالخلق يا الله في الدمع والجلبية.

دم في سر والجريعة سالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجئ.

الحميد لاسي وجاءت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى يلقى الخي والأسياء.

ملاحم بنادي تنكح يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجه لي ملاحم بنادي تنكح يا الله ميدا مدى أو دي الخطة لي كراما في كل سهر ويوم من فيك يا الله مهيب بخيري أيا تنجبت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدعوة لا مكاره.

كبر وقد بن رب يا الله يا وايد قلبي دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وايد قلبي

سمد بسرا لجملة من أحببت يا الله عزيت يا قادر المحصول مندليا إلى